0: Vabbè.
1: Come c'è una cosa?
0: Beh.
1: Innegrato come cosa.
0: الحمد لله الحمد لله الذي أظهر لنا ثمر عود من كمام وأسبغ علينا بفضله ملابس إنعام وبشرنا من سرئه بهلاله وهرامه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا

0: وللمسلمين واستغفره إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا
1: تقبل دعائنا
0: يا مولانا.
1: الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله لم يذل على كل شيء وكيلا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله.

0: حسن ومن بلاد مسلمين إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

ناذبة تسلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لشوقها رَاضِيَةٌ

0: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
2: Yeah.

الصبر العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس.

كريم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك مما استعاذك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مع الأبرار. اللهم

بعدكم فضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا مهيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبذاتك وفضلك عمن سواك. اللهم